0: صافي
1: صافي صافي زواني
0: انا كلب صافي نفسي الهواء وتواني انا كلب صافي
1: صافي صافي زواني.